0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبالي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتع. تو بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: في سماء الإذاعة.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حياتي وياك بس خاف خسر الخسارة التعب مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي ليش اللي يحبك من صدق يتعذب.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف

0: تلون
1: وخلاص 88.9
2: يا حبيبي حيث ما
1: عاد لي اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: الو، ايوه يابا، انت فين؟
2: ما اعرفش. ما انت عارف يا ولا يا غبي ان انا في اسكندرية.
1: عارف فين بالظبط؟
2: انا دلوقتي في جنب جزر بخلص شغل.
1: جنب جزر يعني؟ طيب انا جاي لك، ما تمشيش، هنمشي مع بعض.
2: نمشي مع بعض؟ هو احنا مخطوبين يا ولا؟ على العموم ماشي يا بدير، ما تتأخرش.

0: ناعسة مالك يا بت؟
1: مش عارفة يما، خايفة كده، خايفة وقلبي مقبوض من اللي جاي.
0: خايفة من اللي جاي ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ فيه ايه؟ طمنيني.
1: ما حصلش حاجة يما، بس مش عارفة، خايفة.
0: خايفة ليه يا بت؟ ده انتي محظوظة يا نعسة، اتقدم لك واحد محترم وشاب وسيم وجميل، وواضح ان هو شخصية وابن ناس.
1: على فكرة الواد بدير ابن عمي شحاتة كلمني.
0: ويكلمك بتاع ايه؟
1: هو انتي ناسية ياما؟ ناسية انه كان مكلم ابويا عني؟
0: ده كان زمان، وابوكي ما وعدوش بحاجة.
1: بس انا قلقانة قوي ياما.
0: ايه اجمدي يا بنت كده، ما تقلقيش احنا موجودين.
1: ماشي يما ماشي.

0: بقولك يا ناس، زي ما أحمد جه يتقدم لك أنا كمان نفسي سامح يجي يتقدم لي.
1: طب ما تقولي له يا بنت يا بهان.
0: وهو المفروض أنا اللي أقول له، المفروض هو اللي يقول لنفسه.
1: عموما لما أشوف أحمد أنا اللي هقول له.
0: هتقولي له إيه يا مجنونة؟
1: يا بنت مالكيش دعوة أنت. يا بهان أنت أختي وخاف عليكي وخاف على كرامتك، بس ما تقلقيش أنت.
0: وهتشوفي أحمد إمتى يا ناس؟
1: لسه أحمد بيقول لي مشغول وفي حاجة مهمة عندهم في العيلة وأنا معرفهاش.
0: هو أحمد من عيلة؟
1: لا يا أختي، زعزعة قصب يتيمة مقطوع من شجرة. أه يا أختي من عيلة، ومن عيلة كبيرة كمان.
2: تمام كده يا ماما؟ شكلي كويس؟
3: والله يا أميرة أجمل بنت في الكون.
4: القرد فين أمه غزال.
2: قصدك إيه يا بابا؟
4: قصدي بلاش الأوفر اللي انتوا فيه ده، مفيش وقت وعندنا حدث مهم لازم نكون مستعدين ليه.
2: ما أنا مستعدية هو يا بابا.
3: بذمتك مش بنتك فهيمة مش أقل منهم جمال وحلاوة؟
4: أيوة يا فتحية، يلا بقى ورانا شغل كتير النهاردة.
3: ماشي يا فتح الباب، ماشي خلاص أهو.
5: مسيو توماس والوفد المرافق.
6: أهلا وسهلا مسيو توماس.
7: أهلا بيك مسيو أحمد. أحب أقدم لك وفد القصر، وفد القصر الملكي سيليان فيبار بيير لوي.
6: أهلا وسهلا.
8: بيان فيني.
6: اتفضلوا.
4: أهلا وسهلا، منورين.
7: مرسي مسيو فتح الباب.
6: يا أنا شاهناز، يا أنا شاهناز هانم. هنار اتفضلوا.
9: بونسوار.
7: بونسوار سيليان لوي، هاتوا اللوحة الأثرية. هي دي لوحة الحجر الجيري وعليها كتابات الخط الهيروغليفي والداموتيكي.
9: أوه لوحة أثرية جميلة.
10: فعلا لوحة تحفة.
6: واضح إنها اكتشاف.
7: وزارة الأثار المصرية اكتشفتها غرب مدينة ألكسندري، واللوحة زي ما انتوا شايفين بتحمل اسم ملك،
10: الملك بطليموس الخامس، وفي ملوك تانية كمان.
7: التابلو دي هي النسخة تبقى الأصل من لوحة تانية بمعبد فيلة فاسوان.
9: اللوحة جميلة جدا واكتشاف مهم
10: بصراحة، تستاهل إن العالم كله يشوفها.
6: واللوحة دي هتتحط في متحف اللوفر.
7: وزارة الأثار المصرية وافقت إنها تتنقل في موكب وسيليبراسيون كبير هينقله العالم كله.
6: وإمتى يا توماس هيحصل ده؟
7: أبريل دو سمان، يعني بعد أسبوعين
9: إن شاء الله. نكون على قد الحدث العالمي ده،
10: ونشرف وزارة الأثار المصرية والفرنسية،
6: ونشرف أسرة محمد علي باشا اللي هي الأسرة العلوية.
7: سي دي فو إن شاء الله. ممكن بقى أشوف الخزنة اللي هتتحط فيها التابلو؟
6: طبعا.
9: ممكن ناكل الأول؟
7: هناكل ونحتفل، بس الأول هنشيل التابلو، وبعد أسبوع هاجي أنا والوفد علشان نعمل بروفا كبير للحفلة.
6: اتفضل معي.

0: مش ممكن أصورها من بعيد؟
1: لا اوعي، باباكي قال
2: ممنوع تعملوا أي حاجة من غير حساب، لا تصوير ولا كلام ولا خروج من برا الأوضة. الخزنة الخاصة بعائلة الأسرة العلوية.
3: أمان يا فتح الباب.
2: أمان جدا مسيو توماس، ما تقلقش،
4: دي خزنة محمد علي باشا نفسه ومستحيل حد يقدر يهوب ناحيتها.
3: أنا عايز أصور الخزنة والأسر كله.
4: اتفضل من حقك.
3: وخلي بالك ألتاس، أنت هتمضي على اللوحة واستلامها، فاهم ده معناه إيه؟
4: فاهم طبعا، مسؤولية دولية. إن شاء الله خير.
2: خير.

0: انت فين يا نعسة؟
1: انا في البيت.
0: والبيت ده فين يا بيت؟ مش انتوا مؤجرين شقة؟
1: ايوة يا سيدي ايوة، مؤجرين شقة، مؤجرينها في ميامي. هو تحقيق ولا ايه؟
0: طب ادينا العنوان.
1: ليه يا سبدير؟
0: ليه ده ايه؟ ادينا عنوانكم بسرعة يا بيت.
1: خد يا سيدي العنوان، 16 شارع.
0: ايوة. طب هقابل ابويا وبعدين اجيلكم.
1: ان شاء الله ما توعى تيجي يا بعيد.
0: بتقول حاجة يا بيت يا نحسة؟
1: لا لا يا اخويا، بقول اهلا وسهلا، تشرف وتقانس.

0: انا مش عارف ايه اللي جابك يا واد يا بدير، ده انا كنت بتحايل عليك تيجي اسكندريه وانت بترفض.
1: لما عرفت ان نعسه موجوده هنا في اسكندريه قلت اما اجي.
0: ماشي يا سيدي، ماشي يا بتاع نعسه، انا نفسي تهتم بمستقبلك زي ما انت مهتم بنعسه كده.
1: ما هي نعسه مستقبلي يابا.
0: بس انت عارف انا ما بحبش اخويا شلبي.
1: عارف ومليش دعوه بعلاقاتكم دي.
0: يا ابني علاقتنا شريفه، بس بصراحه البنت نعسه بنت اخويا شلبي حلوه وتستاهل، بس انت لازم تكون هدومك مليانه يا بدير.
1: ما انا هدومي مليانه لب يابا.
0: طب هات شويه، جاتك داهيه في تفكيرك. يا ابني البنت متعلمه وحلوه وعايزه واحد يقدرها.
1: وانا ابن عمها وهعرف ازاي اقدرها.
0: طب قدر ابوك الاول. طب قول لي بقى هتقدرها ازاي؟

0: أنا شمس.
1: وأنا قمر. قصدي نور.
2: أهلا وسهلا شمس ونور. طب ما الحياة جميلة اهي ومشعة ومنورة.
0: إحنا مندوبي وزارة الآثار.
1: وزارة الآثار إحنا مندوبين منها،
0: ومهمتنا متابعة الحدث لحظة بلحظة،
1: ومسؤولين عن كل صورك من النهاردة،
0: ومسؤولين كمان عن صحتك وحالتك المزاجية.
1: هتلاقينا معاك في كل مكان بتروحه،
0: حتى تأمينك مسؤوليتنا.
1: هنتابع الحدث من دلوقتي ولغاية ما يحصل.
2: أهلا وسهلا. يا رب تكونوا وش السعد عليا. بصراحة أنا فرحان قوي، وأتمنى إن الحدث ده يكمل على خير.
0: إن شاء الله هيكمل، بس بننصحك يا أمير أحمد إنك تلاقي بنت الحلال وبسرعة وتتجوزه.
1: أيوة، تتجوز بسرعة بنت حلال، لأنها هتبقى أميرة، أميرة متوجة على العرش، وهتتنصب أميرة للعالم كله.
0: فطبعا يهمنا إنها تكون مصرية.
2: ما هي مصرية، مصرية جدا كمان، فلاحة وحلوة.
1: المهم تستاهل تكون أميرة العالم.
2: أنا على فكرة مش معترض وموافق جدا على مبدأ الجواز، وجدتي عايزانا اتجوز، بس المشكلة إن أنا شاهناز هانم عايزانا اتجوز أميرة، وأميرة بجد، وكل الأميرات اللي موجودين دلوقتي في شنك.
0: في شنك؟
2: قصدي يعني مضروبين.
1: مضروبين؟
2: قصدي يعني طلباتهم غريبة.
0: أكيد أمير أحمد هتلاقي بنت الحلال أميرة في مصر أو مش أميرة، هي بعد كده هتتنصب أميرة على العالم كله.
2: طب قولولي أعمل إيه؟
0: أنا شايفة إن قصر السلام لك كبير وفي غرف كتير،
1: وفي كل غرفة تسكن أميرة من اللي جايباهم شاهيناز هانم،
0: وكل أميرة تقدم ولاءها وتظهر حبها ليك، واللي عندها مصداقية يبقى هي دي اللي ينفع إنها تكون أميرة وتتجوزها
1: وتكون زوجتك، وتتنصب أميرة على العالم كله في الاحتفال العالمي، وفي موكب نقل اللوحة الأثرية من هنا المنتزه اسكندرية لقصر اللوفر في باريس.
2: ونعسة.
1: نعسة مين؟
2: ما تاخدوش في بالكم، ما تاخدوش في بالكم. طب وهم الأميرات هيوافقوا على كده؟
0: طبعا هيوافقوا. أي أميرة تعرف إنها هتتنصب أميرة على العالم كله لما تتجوزك عمرها ما هترفض،
1: وخصوصا إنك شاب وسيم وجنتل.
2: إيه ده، أنتوا بتعكسوني بقى؟
0: لا، في الحقيقة مش معاكسة، لكن دي حقيقة.
1: أعتقد إن الوقت مش في صالحنا، وأتمنى إنك تلاقي بنت الحلال بسرعة اللي تصلح إنها تكون زوجتك،
0: وتصلح إنها تشرف مصر وتشرفك وتشرف الأسرة العلوية، وتتنصب أميرة على العالم كله.
2: عموما أنا متشكر ليكم جدا، وأتمنى أن إن شاء الله أتجوز أميرة قلبي بنت الحلال فعلا، اللي تصلح أنها تكون أميرة، حتى لو ما كانتش أميرة في مصر تبقى أميرة على العالم كله.
3: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا احبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام مقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

خسوف القمر نشر مشاعر الرعب والقلق بين الشعوب على مر التاريخ، خصوصا يوم كان يصير خسوف كلي، لأن الناس ما كان عندهم أدنى فهم لمسببات الخسوف، فبالتالي ربطوا هذه الأحداث بالأساطير والقصص الخرافية. ما بنرجع وايد لزمن الأساطير، ولكن خلونا نشوف قصة كريستوفر كولومبس مع خسوف القمر. خلال الرحلة الرابعة والأخيرة لكولومبس للعالم الجديد، تعرضت سفينتين من اسطوله للتلف. وبعدها رسى بباقي سفنه على شواطئ جامايكا في 25 يونيو من سنة 1503. سكان جامايكا رحبوا وضيفوا بكولومبس والبحارة،

لكن بعد 6 أشهر تمرد طاقم كولومبوس وبدأوا بسرقة وقتل السكان. اللي قرروا أنهم ما يساعدون كولومبوس والبحارة. كان عند كولومبوس تقويم يتنبأ بحدوث خسوف في 29 فبراير سنة 1504، فقرر أن يقابل رئيس جامايكا وخبره أن الآلهة تشعر بالغضب لأن شعبه حرم البحارة من الطعام، وطلب منه ينتظر إشارة تظهر غضب الآلهة بعد 3 أيام، وأن القمر بيظهر وهو مشتعل بالغضب. ويوم ظهر البدر الأحمر في ليلة الخسوف انتشر الرعب والخوف في قلوب سكان جامايكا. اللي ركضوا باتجاه السفن حاملين معاهم الطعام،

قبل ما تنتهي مرحلة الخسوف التام، قال كولومبس لأهل جاميكا بأن الآلهة سامحتهم وإنها بترجع القمر. حيلة كولومبس ساعدته في تزويد سفنه بكل ما يحتاجونه، وبعدها أبحر كولومبس ورجاله إلى إسبانيا. لكن بعيد عن هذا التراث الشعبي وحيلة كولومبس اللي شفناها، السؤال اللي يطرح نفسه هو ما هو خسوف القمر؟ أول شيء لازم نعرف أن الخسوف ما يصير إلا يوم يكون القمر بدر، وسببه اصطفاف القمر والأرض والشمس على خط واحد، وبتكون الأرض موجودة بين الشمس والقمر، فيحجب ظلها ضوء الشمس عن سطح القمر ويصير الخسوف. وفي حال كوكب الأرض حجب كل الضوء عن القمر يكون الخسوف كلي، وإذا حجب جزء من الضوء يكون الخسوف جزئي. القمر ما هو جرم يظهر ويختفي في السماء، بل تأثيره على كوكبنا كان سبب من الأسباب اللي ساهمت في استقرار الأرض على مر العصور. ولكن شو هو هذا التأثير؟ قبل حوالي 4.5 مليار سنة، يوم تشكل القمر صار في جاذبية متبادلة بينه وبين الأرض. هذا الشيء سبب تباطؤ دوران الأرض وزيادة طول اليوم من 5 إلى 24 ساعة، وما يزال القمر يتسبب في تباطؤ دوران الأرض بمقدار ضئيل، وهو 0.002 ثانية كل 100 عام. قوة الجذب بين الأرض والقمر تساهم أيضا باستقرار ميل محور الأرض، والميل الثابت حاليا عند 23.5 درجة كان السبب بامتلاك الأرض مناخ متعدد الفصول ومستقر إلى حد ما. لولا وجود القمر لاستمر محور الأرض بالتمايل. القمر والشمس يساهمون بحدوث ظاهرة المد والجزر على سطح الأرض، إلا أن تأثير القمر بهذه الظاهرة يفوق تأثير الشمس بضعفين. ظواهر المد والجزر لعبت دور مهم في تشكيل المحيطات وفي تطوير الحياة على الأرض قبل حوالي 3.8 مليار سنة. القمر رافق الإنسانية من بداية وجودها ولا يزال، ولكن إذا القمر أساساً ما كان موجود، فهل بتكون أرضنا مثل ما نعرفها اليوم؟ في حال عدم وجود القمر على الإطلاق، فإن الأرض بتكون مكان مختلف جداً. بيكون طول اليوم الأرضي بين 8 إلى 10 ساعات فقط، نظراً لعدم وجود القمر اللي يلعب دور رئيسي في زيادة عدد ساعاته. وتزايد سرعة دوران الأرض بيؤدي إلى هبوب رياح بسرعات كبيرة للغاية، تتراوح بين 160 إلى 200 كيلومتر في الساعة. أما عدم ثبات محور الأرض بيسبب في حدوث تغييرات جذرية في درجات الحرارة على مدى آلاف وملايين السنين. وعلى الرغم من استمرار حدوث ظاهرة المد والجزر في المحيطات، إلا أنها بتكون ضعيفة جدا، نظرا لأن الشمس هي المصدر الوحيد المتسبب بها. خلونا نفترض أن يوم من الأيام القمر اختفى، شو بيستوي فينا؟ الواضح أن جميع الكائنات ونحن أيضا على الأرض بنكون في ورطة حقيقية، لأن بنضطر مواجهة بيئة مختلفة تماما. ومع أن التغيرات على الأرض ممكن تصير على مدى مئات أو آلاف السنين، إلا أنها بتحمل عواقب مخيفة. من دون وجود القمر بيفقد محور الأرض استقراره، وهذا الشيء صعب من إمكانية التنبؤ بدرجة الحرارة. خلونا نذكر مثالين بخصوص هذا الشيء، وهما مدينة روما الإيطالية ومدينة ستوكهولم السويدية. خلال فصل الصيف يكون متوسط درجة الحرارة العالية في روما 29 درجة مئوية، أما في فصل الشتاء فبتكون متوسط درجة الحرارة العالية 13 درجة مئوية. أما مدينة ستوكهولم فتبلغ أعلى درجة حرارة في فصل الصيف 20 درجة، أما في فصل الشتاء فبتكون 0 درجة مئوية. إذا تغير ميل محور الأرض، فإن درجة الحرارة في هاتين المدينتين بتتغير بشكل جذري. زين، تخيلوا لو صار تبادل بدرجات الحرارة بين المدينتين،
فإن البنية التحتية ببساطة ما بتكون مناسبة لحماية البشر وطعامهم وعملهم. يعني بينفرض على المواطنين الإيطاليين والسويديين أن يتأقلمون مع الظروف الجديدة اللي فرضت عليهم. ممكن يكون السفر أو الانتقال أحد الحلول اللي يلجأ إليها الناس والكائنات الحية، ولكن شو بيصير لباقي الكائنات اللي ما تقدر تنتقل؟ الشعب المرجانية على سبيل المثال هي نظم بيئي حساسة ومعقدة للغاية، وممكن ما تكون قادرة على التكيف بسرعة كافية مع التغييرات الحاصلة في درجات حرارة المياه، وغالبا بتموت. بتخسر الأرض نتيجة حدوث تغيرات في درجات الحرارة مناطقها الباردة، يعني الجليد اللي في القطبين بيذوب ويتسبب في ارتفاع منسوب مياه المحيطات، وهذا بيؤدي إلى حدوث تغيرات تشمل السواحل في جميع أرجاء العالم، وبتغمر المياه بلدان مثل هولندا والمالديف. وأيضا مع تغيير ميل محور الأرض، الفصول الموسمية بتختفي وتترك عواقب بعيدة المدى. يمكن معرفة هذه العواقب عند التفكير بأن العديد من الكائنات الحية تنمو وتتزاوج وتهاجر في أوقات محددة من السنة. وأيضا بتأثر التغيرات الجذرية في درجات الحرارة على المناخ وعلى موسم نمو النباتات، وهذا الأمر بيخلي عملية إنتاج الغذاء لمليارات البشر شيء بغاية التعقيد. كل سنة يضعف القمر من قوة ارتباطه بالأرض، فيبتعد عنا بمقدار 3.8 سنتي عن مساره القديم. ويقول العلماء أن القمر يوم تكون كان يبعد عن الأرض بمقدار 22,350 كيلو، واليوم يبتعد عنا بمقدار 450,000 كيلومتر. ولكن سؤالنا هو، ماذا لو كان القمر يقترب إلينا بدل من ما يبتعد؟ القمر يبعد عنا 384,000 كيلومتر، ولو اقترب منا أكثر أول ملاحظة بتكون في مياه البحار اللي بترتفع أكثر فأكثر، والشيء الثاني الأرض بتسرع في دورانها حول محورها، والرياح بتعصف في كل مكان بسبب سرعتها، لأن مثل ما قلنا القمر يشكل نظام ثنائي متوازن مع الأرض، فهم مرتبطين بالجاذبية، فإذا اقترب القمر منه فتسرع دوران الأرض. لكن إذا اقترب القمر لحد يعرف بحد الروش أو الروش ليمت، وهو يبعد 3100 كيلومتر من سطح الأرض، بيسبب في تفكيك القمر إلى نيازك تلف حول الأرض وتشكل مدار كحلقات زحل، وتبدأ بعدها بضرب الأرض. فعند هذه المسافة تتغلب جاذبية الأرض على جاذبية القمر. جاذبية الأرض قدرت عبر مليارات السنين أن تأسر القمر وتمنعه من الدوران حول نفسه لأكثر من مرة كل شهر، وبعدها بدأ القمر يبتعد والأرض بدأت تتباطأ حول محورها، وتكون النتيجة أن تدور الأرض مرة كل 24 ساعة ولا تزال تتباطأ. علاقة كونية منظمة ومحسوبة بطريقة تفوق الخيال.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية.

ميسرة خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية.

ميسرة خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيها الأحبة في الله، من نعم الله سبحانه وتعالى أنه زودنا بهذه الحواس، وزودنا بالعقل، وزودنا بالإرادة. فيولد الإنسان، أول ما يولد تكون من أبرز حواسه التي زوده الله سبحانه وتعالى بها حاسة السمع، فيولد وسمعه مكتمل، يسمع كما يسمع الإنسان الكبير. فالقوة التي جعلها الله في أذنه، وهي قوة سمعية، زوده الله بها كاملة منذ ولادته. القوة الثانية التي زوده الله بها قوة البصر، وهذه الحاسة الثانية، حاسة البصر. لكن حاسة البصر تنمو تدريجيا، في البداية لا يرى إلا القريب، ولا يرى جميع الألوان، إما يرى بعض الألوان، ثم تكتمل هذه الحاسة عنده، القوة البصرية تكتمل تدريجيا. من نعم الله أن زود الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بنعمة العقل، والعقل غريزة جعل فيها خاصية الإدراك، يدرك بها، غريزة مدركة، يدرك ما يضره ويدرك ما ينفعه. ولذلك الطفل تبدأ عنده هذه الغريزة، فالمكان المرتفع لا يسقط منه، لأنه يشعر أن هذا مخيف، الشيء الحار لا يعود في لمسه، أو وهكذا. فهذه غريزة مدركة

يعطيها الله سبحانه وتعالى الإنسان ويمنحه إياها، غريزة مدركة وعلوم ضرورية. هذا هو عنوان هذه الحلقة، أن الله سبحانه وتعالى يزود هذا الطفل بهذه العلوم الضرورية. هذه العلوم الضرورية تسمى علوم فطرية، تسمى المبادئ الأولية، تسمى المبادئ العقلية. هذه يخلقها الله سبحانه وتعالى ويجعلها في هذه الغريزة منذ ولادة الطفل، لكنها تنمو تدريجيا. هذا النمو التدريجي جعل بعض الناس يظن أنها أن العقل إنما اكتسبه الإنسان من الحواس. لا، هذه خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل في هذه القوة العلمية، هذه قوة علمية لا يحتاج فيها الإنسان إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى حواس، إنما هي هكذا جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل خلقته. يدرك أن الموجود لا بد له من موجد، هذا شيء موجود لا بد أن هناك من أوجده. قانون السببية، هذا طبعا الطفل لا يعرف هذا العنوان، لكن أن لكل شيء سببا، هذه خلاص هذه ضرورية، ما يحتاج أن تقول له ما الدليل. ضرب من الخلف، ما لا يمكن أن يطلب يقول هل هناك ضارب أو لا، لا بد من ضارب ضربه. أيضا أن الجزء أصغر من الكل، تأخذ البسكوتة عنده تكسر البسكوتة يبكي، لأنه يعلم أنها الآن صارت أصغر مما كانت عليه لأنك أخذت منها جزءا. هذه الشيء لا يكون موجود معدوم، تقول له هذا القلم يراه أمامه فتقول له هذا القلم معدوم وهو يرى موجود، ما يقبل هذا، ما يقبل هذا، لا يقبل اجتماع الوجود والعدم ولا ارتفاعهما. هذه العلوم الضرورية، هذه المبادئ الفطرية، هذه المبادئ الأولية جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل خلقة هذا الإنسان. ومن ذلك، من هذه العلوم الضرورية، أن هذا الكون مخلوق فلا بد له من خالق. هذه الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى من نعم الله عز وجل علينا، أن جعلنا لسنا بحاجة إليها، لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى من العلوم الضرورية، من العلوم المبادئ العقلية، فجعلها في أصل خلقتنا. هذا الكون مخلوق لا بد له من خالق، فوجود الخالق سبحانه وتعالى لا بد منه، وهذا الخالق واحد. هذه قوة علمية زودنا الله سبحانه وتعالى بها، لا نحتاج فيها إلى نظر ولا إلى استدلال. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن نعم الله جل جلاله أن جعل فينا قوة إرادية، كهذه القوة العلمية جعل عندنا قوة إرادية. هذه القوة الإرادية أن هذا الخالق سبحانه وتعالى المنفرد بخلقنا وملكنا وتدبيرنا هو مقصود بالشكر، فيشكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الإقرار بوجود الله وبوحدانية الله وبوجوب شكره، الله سبحانه وتعالى جعله مبدأ فطري، جعله من الخلقة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. تسمى مبادئ فطرية، تسمى مبادئ أولية، تسمى مبادئ عقلية، تسمى ضرورات عقلية. هذا هو العقل الموهوب. بعد ذلك الإنسان يصبح عنده عقل مستفاد بما يراه بممارسته لهذه الحواس، السمع والبصر والتجربة، ينمو عنده هذا العقل، فيصبح عنده علوم نظرية يقينية. فكلما ازداد من العلوم النظرية اليقينية ازداد عقله، يعمل بمقتضى هذا العلم، يعمل هذا أمر ضار فيعمل بمقتضاه فيجتنب الضار، هذا الأمر نافع فيعمل بمقتضاه فيأتي هذا النافع، هذا ينمو عقله. فالعقل غريزة مدركة وعلوم ضرورية وعلوم نظرية يقينية وعمل بمقتضى العلم، هذا عقل موهوب وعقل مستفاد. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذه تسمى إعانة من الله سبحانه وتعالى لنا قبل الفعل، وهذا وفق عدله. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى لنا الشرع الذي يأتي بتفصيل هذه القضايا، بتفصيل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأخباره سبحانه وتعالى عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعن قدره وما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا على وجه التفصيل من أمور الشريعة، هذا يأتي في الشرع.
فإذا اكتمل عند الإنسان السمع والبصر والعقل والإرادة والشرع، هذا أعانه الله على أن يفعل، وهذا وفق عدل الله. بعد ذلك من توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة، هنا إعانة مع الفعل، يشرح الله صدره، ييسر أمره، يوفقه الله سبحانه وتعالى، يبعد عنه الموانع، ييسر له الأسباب التي تجعله ينطلق في العبودية لله سبحانه وتعالى. هناك مسألة تسمى فطرية الدين. نعم، الدين فطرة من ناحية أخباره ومن ناحية طلباته، فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في الكتاب والسنة هو موافق لفطرتنا، عن الله، عن وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى موافق للفطرة، الإخبار عن اليوم الآخر موافق للفطرة، وهكذا. هذا الدين في أخباره لا يمكن أن تكون الفطرة والعلوم الضرورية التي عند الإنسان لا يمكن إلا أن تقبل هذه الأمور. وهكذا أمور الشريعة يجد الإنسان انجذاب إليها موافقة لفطرته. فالسواء أيها الأحبة في الله من هذا الحديث، والكمال هو في التمسك بشريعة الإسلام. متى تمسك الإنسان بالشريعة هذا استمر على الكمال وعلى السواء ونما، ومتى تخلى الإنسان عن التمسك بشريعة الإسلام هذا انحراف عن فطرة الله التي فطره الله سبحانه وتعالى عليه، وهبوط عن الكمال، عن الحياة الإنسانية البشرية التي خلقك الله عز وجل عليها. عندما تنحرف عن فطرتك وتترك العبودية لله وتترك التمسك بالإسلام، هذا انحراف وهبوط إلى مستوى البهيمية. إن الفطرة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها خلقنا ونحن نقبل هذا الدين، وهذا الدين موافق لما جعله الله سبحانه وتعالى فينا من علوم ضرورية ومن مبادئ فطرية ومن مبادئ عقلية، هذا الدين موافق لذلك. من الذي يغير هذه الفطرة عنا؟ تغيرها البيئة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما الإنسان لو يترك بنفسه وثم يصل هذا الشرع، يجد نفسه يقبل على هذا الشرع ويتمسك بتفصيلاته لموافقته لما في فطرته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على الكمال الخلقي، فعلى الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين وحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم لم يتكل على هذه المكانة، لم يتكل على هذه المكانة بينهم فيدخل عليهم دون طلب الإذن منهم. لم يفعل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب الكمال الخلقي. روى أبو داود في السنن عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام، يعني دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، وهما نباتان رائحتهما طيبة، فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قيس: فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يستأذن عليهم في بيوتهم فلا يقتحمها عليهم، على الرغم من أنه عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك للقي منهم كل الترحاب والسرور، غير أنه عليه الصلاة والسلام معلم البشرية وفعله سنة، لذلك كان من خلق الاستئذان. فكان يستأذن ثلاثا، فإذا لم يؤذن له عليه الصلاة والسلام انصرف. وكان من أدب عليه الصلاة والسلام إذا أتى قوما لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، فإن الدور على عهد عليه الصلاة والسلام لم يكن لها ستور. فيروي أبو داود عن عبد الله ابن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. ولقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أدب الاستئذان حتى على القرابة. وفيما يلي حادثة تتضح فيها محاسن الأخلاق في أدب الاستئذان التي ربى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. حين تعجب أحد من الحث على الاستئذان حتى على القرابة، فجلس يحاور الرسول عليه الصلاة والسلام في الإذن له بالدخول على أقربائه من غير استئذان. روى مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إنها معي في البيت.
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. قال له صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فانظر إلى هذا الأسلوب الإقناعي الذي اجتث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الغرابة عند هذا السائل الذي لم يفهم مخاطر المفاجأة على نفسه وعلى أمه لو رآها على هيئة لا تحبها. فلما أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة من الحكم الشرعي اقتنع بها، وعلم تدبير الله لخلقه وحكمته في شرعه الذي لا تدرك العقول نفعه. فما أعظمك يا رسول الله، وما أعظم الأخلاق التي علمت بها أمتك. إن المحافظة على حرمة البيوت وحرمة الأشخاص حق رعته الشريعة بالاستئذان، فلا يحق لأحد أن يدخل على أحد دون إذن، فإن في الناس عورات لا يحب أن يطلع عليها أحد منهم. إن النبي الكريم أراد مجتمعا نظيفا بجميع مقاييسه تراعى فيه مشاعر الناس وتصان فيه حرماتهم في جميع أحوالهم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء قادم مع سيرة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية

0: 99.9 لون جديد جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
5: ما بعد صبرك.

0: غير صدى الجزء الأول مع أمجد أنور.
1: مساء الخير يا أخضريك يا عسل، كبرت وحلويت وجيت عريس ولازم نشوف لك عروسة. لا بجد، ألا تفكروا في البحث عن عروسة أرضية؟ قول يا خلبوص ما تتكسفش، أشوف لك عروسة من النوبة، يا رأيك؟ صدقني حتتبسط، منها تكمل نص دينك ومنها تاخد الجنسية الأرضية وتسهل دخولك الأرض بدل ما أنت متشحطط بين الكواكب وما عارف تطلع فيزا درب التبانة. اقتنعت بالنوبة؟ حلو، تعالي هنا بقى عشان شنو؟ تقدم واجب العرس.
2: نحن أصلاً الناس بنعمل لك المستحيل عشان ما نخليك تقدر تتزوج، وحتى لو كنت خلاص قادر تتزوج ولقيت بنت الحلال هنعمل لك طقوس غريبة وعادات عجيبة عشان نخليك ترجع في كلامك وتفكر 100 مرة قبل ما تتهور يا أصلي.
1: جاري وين يا أصلي؟ وش أنت داير تتزوج من النوبة؟ يبقى تستحمل، لأنه من طقوس العرس النوبي أن يقوم الحاضرون ب جلد العريس بالصوت حتى يثبت قوته أمام العروس. لا لا لا لا لا لا لا لا، أثبت لي كده وشد حيلك، أنت لسه ما شفت حاجة. يلا أخضريك أرجل كده عشان تنعم بعش الزوجية. فالزواج يعني الاستقرار، يعني المسؤولية، يعني خد الزبالة في يدك وانت نازل، وهات بيض زبادي وانت طالع، ولا زي ما كان أبوي بيقول نازل زبال وطالع حمال. فإذا لم تتحمل صوتين عند ليلة الزفاف ماذا ستفعل بعدها؟ خلاص خلاص انسى النوبة. ما رأيك أن تزورنا في السودان؟ هناك في بعض المناطق الشمالية تنتشر عادة تقصوت، حيث أن العريس هو من يجلد الحاضرين في حفل زفافه، بل إن الحاضرين من أصدقائه قد يشعرون بإهانة كبيرة إذا رفض جلدهم. ها، تتزوج في السودان؟
3: أدا خايف ليه؟ خلاص ما في صوت عنج، امشي يا صوت يا شن.
1: ليست جميع الأفراح الأرضية فضائي بهذه الإثارة والتشويق، فإذا شرفتنا في الوطن العربي ستجد الجميع يرقصون ويحتفلون على أنغام الموسيقى وسط ابتسامة العروسين. إلا إذا تزوجت في الكونغو فهناك لا يحق للعروسين الابتسام مطلقا، وعليك أن تكون مبوزا طول العرس، لأن أي ابتسامة حتى ولو كانت صغيرة فإنها تدل على الاستخفاف بالزواج والمسؤولية. وأنت جاي تتجوز ولا جاي تهرج؟ وأما إذا كنت مبوزا لسبب آخر، وهو لأن الحجة أم فضائي قد أرغمتك على الزواج من فتاة لا تحبها، فأنصحك في هذه الحالة أن تقيم عرسك في قبائل الماساي بكينيا التي قد تتذكرها من رسالة التحية، حيث يبارك الحاضرون للعروس بالبصق عليها. وإذا كنت تخاف على زوجتك من الرطوبة، خلاص يا روميو أمشي تزوج في اسكتلندا، هناك ستتبهدل أنت وزوجتك. فقبل الزفاف بيوم يقوم أصدقاء العروسين بإلقاء القمامة والبيض المتعفن وربما القطران عليهما حتى يهيئ العروسين لمواجهة المصاعب التي سيتعرضان لها بعد الزواج. قال مصاعب بعد الزواج، لو بقت على البيض والقمامة يبقى كويس. أما إذا أخذت كفايتك من البيض وأردت أن تتدلع قليلا فطر بمكوكك إلى السويد، هناك هيروق عليك وحتتبسط في حال غادرت زوجتك طاولة الزفاف، لأنه في تلك الحالة يحق لأي من الحاضرات تقبيل العريس. لكن لا تفرح كثيرا، ففي حال غادرت أنت أيضا طاولة الزفاف فإنه يحق للحاضرين كذلك تقبيل العروس. أمال أنت فكر إيه؟ طالما حتلعب مع الديب يبقى تستحمل التعذيب. على العموم ضغيك الكثير وحنجرتك الذهبية قد يساعدانك على الزواج في روسيا، فوفقا للأعراف يجب على الرجل الروسي الذهاب إلى منزل والدي العروس صباح يوم الزفاف وإثبات جدارته، إما بدفع فدية أو إغراق عائلة العروس بالهدايا، أو ببساطة إذلال نفسه بالرقص والغناء حتى تكتفي الأسرة. أبوس إيدك كفاية، طبعا إن شاء الله لو حصل نصيب أوعك تغني في البيت لزوجتك. أنا شخصيا أفضل الزواج في قرغيز، حيث يجب على الشاب أن يخطف العروس من منزلها حتى يتمكن من الزواج. حسّل الموضوع ده بتلاءم مع الأكشن الجواي. وإذا كنت لا تريد كل ذلك الصداع والفرهدة، تزوج في موريتانيا حيث لا يحضر العروسان أصلا مراسم عقد الزفاف وينوب عنهما وكيلان، ولكنك لن تنجو من الفرهدة لأنه عليك أن تدخل معركة أكيلوع، وفيها يجب عليك أن تخلص العروس من صديقاتها التي قمنا بخطفها، ولا تظنن للحظة أن الأمر بهذه السهولة، فصديقاتها قد يستعن ببعض الرجال مفتولي العضلات. أنا شايف قرغستان أحسن صح؟ وعليك أن تفكر جيدا قبل الزواج في جزر بولينيسيا حيث ستمرمط أقاربك الفضائيين، فبمجرد انتهاء حفل الزفاف فإن أقارب العروسين يرقدون على الأرض ووجوههم للأسفل ليشكلوا بساطا بشريا يسير العروسان فوقه. أنا شايف والله بلاش نمرمط الحاج والحجة الفضائيين في السندة. وقد يساعدك حفل الزفاف على سداد ديونك إذا جوزت في مصر، حيث تشتهر النقطة وفيها يقوم الحاضرون بإهداء المال للعروسين ليساعدهما في دفع تكاليف حفل زفافهما وشهر العسل. هذه العادة الجميلة ستجدها في العديد من الدول العربية أيضا. وفي كوبا يقوم الناس بالنقطة بشكل مختلف، حيث يجب على كل رجل يرقص مع العروس أن يعلق المال على فستانها. ولتستعد يا مستر إليانيتو لقضاء 3 ليال مع زوجتك في الحبس داخل المنزل إذا قررت الزواج في إندونيسيا. قد يبدو الأمر لطيفا لوهلة، باستثناء حقيقة أنه لا يسمح للعروسين بدخول الحمام مطلقا طيلة تلك المدة، وذلك من أجل أن يزداد زواجهم متانة أو مثانة. و أما إذا أردت الزواج في الصين فعليك أن تذاكر جيدا من أجل الاختبار صباح يوم الزفاف، حيث تقوم العروس بسلسلة من التحديات والأسئلة لتتأكد أن العريس يستحق الزواج منها، وبعد نجاحك تغرورق عينا العروس بدموع الفرح ويحق لكما إكمال العرس. أما عند شعب التوجيا في الصين فستجد العروس تأخذ دموع الفرح إلى مستوى مختلف تماما، فقبل شهر من الزفاف تبدأ العروس بالبكاء لمدة ساعة كاملة كل يوم، وبعد مرور 10 أيام تنضم والدتها إلى العويل، وبعد 10 أيام أخرى تنضم جدتها كذلك، وبحلول نهاية الشهر تبكي كل أنثى في الأسرة بجانب العروس، والموضوع بيقلب ميتم مش فرح. ولكن لا تظن أن الغرض هو النكد، بالعكس الموضوع تقليد للتعبير عن الفرح. وفي الهند عليك أن تحترس أين ستضع حذاك، لأن أخوات العروس الشريرات قد يسرقنه ويطلبن منك فدية. أما في كوريا الجنوبية فاستعد للتعلق من رجليك وهم بمدوك عليها وبيضربوك بالعصاية كجزء من احتفال الفلكة، ففي أثناء الضرب يجب على العريس أن يجيب سريعا على مجموعة من الأسئلة التافهة لتساعده في تقوية ذاكرته وقدميه. حلو حنك الفلكة ده صح؟ خلاص أمشي تزوج في كوريا، وليت ستايلك صوت العنج، تعال اديك صوتين ظريفين كده لذيذين يا حبيبنا. ماشي وين؟ مش انت دار تتزوج؟ دعني أدعوك لحفلتنا، فزواجي حانت ساعته. زولك مل عزوبيته قد علقها بشماعته، وأبي في جلبابه يسمو وتحيط ببابا جماعته. أما ماما فهي حزينة، فصغيرها فقأ فقاعته وسيذهب عنها وقد كان بالأمس يتم رضاعته. وصديقي يسأل محتارا أمجد اعتزل صياعته، والإكس دموعها جارية ندما على حب باعته، قد كان عريسها في يدها لكن الهبل أضاعته. العرس لدينا كالبزنس ازدهرت فجأة صناعته، فمحل الزينة يحتفل اليوم يبيع بضاعته، ويؤجر لضيوفي حوشا يدعوه جدلا قاعته، حتى تأجير سيارتي في العرس تزيد بشاعته. محظوظ من يجد حماة في مهر ابنتها راعته، طلبات الحموات ثقيلة لن تصمد معها مناعته، صدقني صاحبك تورط فاقت ورطته براعته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثير

0: هنا أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. سعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد. آدمية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.
2: أسرار، في هذا البرنامج نتنقل بين زهور الحب اليانعة، نتحدث عن جوانب مختلفة تتعلق بالحب. ما أنواع الحب؟ ما درجات الحب؟ ما مراحل الحب؟ تكلمنا عن الأنبياء والحب ماذا قالوا، واليوم سنتكلم عن الفلاسفة والحب ماذا قالوا عن الحب. تكلمنا عن مواضيع شتى، هل تتعارض الخيانة مع الحب؟ شخصية الحبيب المزاجي، بل أحيانا لما يكون لي حبيب لكنه بذيء. نعم، أيمكن أن أقع في حب رجل أو امرأة بذيئة؟ نعم، ومن هنا تكون المعاناة. القلب يقول شيء لكن العقل ينبض بشيء آخر. جمعت مقولات للفلاسفة شكسبير ونيتشا وغيره من العلماء وتأملت هذه المقولات. شوبنهاور الألماني له مقولة نبدأ بها حديثنا عن الفلاسفة والحب، وإذا قلنا الحب فنحن ندور حول المرأة، لأن الكلام في الحب تكلم عنه الرجال كثيرا وعانت منه النساء أكثر من الرجال. شوبنهاور ماذا يقول؟ يقول المرأة أفعى لينة الملمس. المرأة أفعى لينة الملمس. لماذا شوبنهاور الألماني يصف المرأة بأنها أفعى لكنها لينة الملمس؟ حينما تقرأ في سيرة شوبنهاور ذلك العالم الألماني، يقول من كتب سيرته وفي تلك الكتب العديدة أن شوبنهاور شاذ جنسيا، ولذلك نظر إلى المرأة من خلال شذوذه الجنسي، أي عنده الجنسية المثلية، فرفض المرأة ورفض حبها وصفها بالأفعى. لماذا؟ لأنه كان شاذ جنسيا. كذلك مقولات العلماء حينما سنسافر معها، ولقد جمعت مقولات كثيرة في هذا الكتيب سأمر على بعضها. ماذا قال شكسبير؟ تكلم هامسا حينما تتكلم عن الحب. لماذا يا شكسبير؟ شكسبير ذلك الروائي الإنجليزي المجيد قال هذه المقولة تكلم هامسا حينما تتكلم عن الحب. لماذا يا شكسبير؟ ما وجهة نظرك حول هذا؟ إنها رؤية شخصية، ولذلك الذي أريده أن ننطلق من الرؤى العلمية لا من الرؤى الشخصية للعلماء المحبين. بعضهم ينطلق من خبرة الحب الخاصة به فيقدمها للناس، ولأنه عالم أو فيلسوف يأخذوها كقاعدة علمية أو فلسفية، وما أراد هو إلا أنها خبرة موقفية تمثل حبه الذي عاشه ذلك الإنسان، سواء شكسبير أو غيره من الناس. شكسبير له مقولة أخرى، الحب أعمى والمحبون لا يرون الحماقة التي يقترفون. لماذا يا شكسبير؟ من قال لك أن الحب حماقة؟ الحب مشروع وليس مشاعر في نظري. إذا استطعنا أن نبني الحب بطريقة منهجية أصبح مفتح ليس العينين بس، بل بالمفتح العينين والآذان وأكثر من ذلك يا شكسبير. الإشكالية حينما يكون الإنسان عاقلا أو تلك المرأة عاقلة ثم تسلم قلبها لرجل قبل أن تقيمه، أو يسلم قلبه لامرأة قبل أن يقيمها، تحدث المعاناة في ذلك الحب. لماذا؟ لأنه كان مشاعر ولم يكن مشروع. نعم، الحب مشروع عقلي، ولذلك حينما نتكلم عن صفات الحب الحقيقي سنذكر من الصفات، وأول تلك الصفات أن الحب قرار وليس الحب مشاعر. تكلم نيتشه في مقولة له، أيضا جمعتها في كتيبي هذا. نيتشه له مقولات عديدة، وأنيس منصور له مقولات عديدة في حول هذا. بعضهم ماذا يقول؟ أفلاطون الحب أعمى. عذرا أفلاطون، أنت مجيد وقمة المجد في فكرك وأطروحاتك، لكن من قال أن الحب أعمى؟ بل الحب بصير كل الاستبصار لمن أدرك طبيعة الحب وفلسفته، لمن فهم الحب قبل أن يغرق فيه. الإشكالية أن تغرق في الحب قبل أن تفهمه، الإشكالية أن تغرق في الحب قبل أن تفهم نفسك، قبل أن تفهم شخصية محبوبك في الحياة كان ذكرا أو كانت أنثى. ولذلك مقولة أن الحب أعمى إشكالية وخطأ كبير يقع فيها الكثيرون، ومنهم ما قاله إفلاطون في رأيي أن الحب بصير كل الاستبصار عند البعض وأشد من العمى، وليس فقط أعمى يا إفلاطون، عند البعض تعتمد على الإعداد المسبق للوقوع بالحب وعلى تأهيل ذاتك التي تسبق الحب. إن أعددت ذاتا استبصرت بحاجاتها واستبصرت بمراداتها واستبصرت بالحياة واستبصرت بمن اختارته شريكا لها، سواء كان ذكرا أو أنثى، تستطيع أن تستمتع بالحب ولا تتعذب.

المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب. وقال ابن الفارض: ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج. وقال أفلاطون: كل إنسان يصبح شاعرا إذا لامس قلبه الحب. ويقول بيرون: مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون أول من يدخل قلب المرأة، وأن المرأة تريد أن تكون

نواصل كلامنا وسفرنا مع كلام الفلاسفة والحب وما أجمل كلامهم، والذي أحب أن أؤكده أني باستقرائي لكلام الفلاسفة وجدت أن أغلب كلامهم ينطلق من خبرات شخصية من الحب مروا بها وليس من بعدهم العلمي، لكن المتلقين حينما تلقوهم كعلماء أيضا أخذوا كلامهم عن الحب أنه كلاما علميا، وما كان إلا ذلك العالم محب يتنفس حبه يستمتع حبه أو بحبه على طريقته. من العلماء بين يدي وقد حصرتهم في أحد مؤلفاتي وكتبي ماذا يقول الحب لا يعرف أي قانون. لماذا الحب لا يعرف أي قانون؟ بل الحب يعتمد القوانين، لكن المشكلة حينما تكون أنت في حياتك لا تعتمد القوانين، تكون غير منهجيا في وظيفتك، غير منهجيا في مهنتك، إنسان تفتقد إلى الأنظمة، فإذا وقعت في الحب فإنك لا تقع بطريقة منظمة. أو ينظم الإنسان مشاعر؟ نعم، نعم يا معشر الفلاسفة، نعم يا معشر العلماء، ينظم الإنسان مشاعر ويدير تلك المشاعر. الإشكالية أن الإنسان ينطلق في تغريدة الحب أيما انطلاق قبل ما ينشغل في تقييمها، قبل ما ينشغل في تقييم الطرف الآخر، هل يستحق الحب الذي عندي أم أنه لا يستحق؟ هل أستحق أنا ذلك الآخر بطريقتي أم علي أن أعدل طريقتي؟ الحب ثانية وعاشرة وللمئة أقول مشروع كان لزاما عليك أيها الإنسان أن تبني ذلك المشروع وليس أنه مشاعر تنتظرها. ماذا يقول غيره من العلماء؟ كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب. مقولة جميلة، وهذه المقولة أحيانا تنطلق من ماذا؟ تنطلق من شيء محدد، حينما يكون درجة القلق عالية عند الحبيب. نعم، لما يكون المحب فيه نكهة من نكهات القلق، يكون خائف جدا وخائف أكثر من جدا على نفسية المحبوب. أما المحب الذي ليس في شخصيته القلق فإنه يزداد في العطاء ويتلذذ في العطاء، وفي أي موقف يمر به ذلك الإنسان فإنه يستمتع به. في هذه اللحظات وأنا أسجل تمر هذه الطائرة الجميلة، فأتذكر مواقف كثيرة من استشارات حول الحب تأتيني. نعم، تأتيني استشارات حول الحب. لماذا؟ لأن الحب يأتي دائما في كل اللحظات، لا يعترف بك أنك على ظهر طائرة أو على ظهر سفينة أو تمشي تمارس شيئا من الرياضة. الحب اختلج كثيرا من القلوب، ولذلك دائما هم في حالة استشارة. بعض الناس أقول فيه نكهة من القلق، فإذا أحب بانت تلك الطباع الشخصية أكثر وأكثر عنده، ولذلك تعبيره عن الحب فيه نكهة الخوف من الإساءة المحبوب، فيه نكهة الخوف من أذية المحبوب، فيه نكهة الخوف من فقدان المحبوب. لكن الإنسان الحبيب غير القلق فيه درجة عالية من الطمأنينة، مشغول بالتلذذ بالمحبوب وبتلذيذ المحبوب إن صحت العبارة، وليس في خوف فقدان ذلك المحبوب أو ذلك الحبيب. من مقولات الحب هنا ماذا يقول؟ يصعب أن نكره من أحببناه كثيرا، أي إذا أحببنا إنسانا فإنه يصعب أن نكرهه. لا يمكن أن تكرهه. لماذا؟ لأن الحب إن لم يكن مبنيا بطريقة صحيحة فقد تسمي شيئا ليس بالحب حبا، ولذلك ربما تكره فيما بعد. لماذا؟ لأنه لم يكن حبا بالطريقة الصحيحة. هذا احتمال. احتمال آخر، ربما أحببت طرفا آخر لكنه ما أحبني، ولذلك ربما أكره ذلك الإنسان. لماذا؟ لأنه ما قدر حبي له، ربما خان ذلك الحب، وحينما يخون ذلك الحب أو لا يعطي درجة الأمانة والتضحية، لأن الحب هو نوعان كما ذكر فرويد. هناك الحب الموضوعي وهناك الحب النرجسي. الحب الموضوعي أن أحب الآخر، والحب النرجسي أن أحب ذاتي. ولذلك في الحب قيم الطرف الآخر، هل حبه موضوعي اتجه إلي أم أنه حبه نرجسي يحب ذاته؟ فحبه لي هو جزء من تكميله لذاته، جزء من تكميله لنجاحه، فإن الإنسان بهذه الطريقة يصبح محبا نرجسيا.
تكلم بعضهم عن الحب كلاما كثيرا، سأواصل السفر في الدقائق المقبلة في الحديث عن كلام الفلاسفة.

0: ربما ينجح الفيلسوف في الفلسفة، لكنه قد يسقط في مدرسة الحب ولا يكون فيلسوفا لها. قد تدرك فلسفة الحياة، لكن فكرك يعجز أمام فلسفة الحب. ما الذي ينطق في الحب؟ هل هو القلب أم العقل؟ أما في الفلسفة فينطق العقل وليس القلب. من اعتاد الفلسفة بعقله ربما يضعف عن إدارة الحب بقلبه وعقله. ذاك شأن الفلاسفة، أما شأن المحبين فهو أرحب وأكبر. على الفلاسفة إن أرادوا أن يرتقوا بفلسفتهم أن ينضموا لمدرسة الحب، فلعلهم وجدوا فكرا غير الذي اعتادوا.
1: نواصل سفرنا في حديث الفلاسفة والحب، وقلنا أن بعض الفلاسفة تكلم عن الحب لا كفيلسوف أو عالم، وإنما كمحب وعاشق، لكن بعض الناس تلقاه كفيلسوف وعالم حينما تكلم عن الحب، فذكروا مقولاته التي تناسب حبه الخاص، لكنها لا يمكن أن تكون قوانين عامة. لا أقول كل كلام الفلاسفة وإنما بعضه. بيرون ماذا يقول؟ يقول: قد تنمو الصداقة فتصبح حبا، لكن مطلقا لا يمكن أن يتراجع الحب فيصبح صداقة. من الناحية العلمية هذا الكلام قد جانبه الصواب بعض الشيء. الأبحاث العلمية في مسائل الحب أشارت أن الصداقة لا يمكن أن تتحول إلى الحب. الحب يبدأ من البداية، شيء وجرس معين تفسيره لا يدرك. هناك فرضيات كيميائية تتكلم عن مواد كيميائية تتغير فتؤدي إلى الحب، هذه فرضية، لكن الحب يبدأ من البداية. ربما يبدأ بشجار، ربما يبدأ بخلاف، يبدأ بأي طريقة من الطرق، لكن ليس صداقة. فلو أن صديقا وله صديقة، لأن المجتمعات تختلف، ونحن لا نتحدث لمجتمع أو لدين محدد، وإنما نتكلم عن الحب بشكله العام. كانت صداقة فلا يمكن أن تنقلب إلى حب، ربما ترتفع درجة الاحترام، ربما ترتفع درجة التقدير، لكن الحب بتعريفه لا يمكن أن يقوم بين من قامت بينهم علاقة الصداقة. مقولات كثيرة للعلماء بين يدي هنا، وتكلموا عن أشياء كثيرة، جاءوا للفرق بين الرجل والمرأة، أن الرجل يحب ليسعد بالحياة، والمرأة تحيا لتسعد بالحب. وهذا الكلام حينما نسمعه ربما نراجعه بعض الشيء. هل الرجل يحب ليسعد بالحياة؟ فهذه شيء من الأنانية. والمرأة تحيا لتسعد بالحب، هل هي كذلك أو لأنها ربما تحت سيطرة الرجل في بعض المجتمعات؟ لكن العالم الذي قال هنا عالم لم يأتي من المجتمع العربي أو من المجتمعات الشرقية التي فيها سلطة الرجل على المرأة، إنما عالم جاء من المجتمع الغربي. في نظري أن الخلاف بين الرجل والمرأة مع هذا الانفتاح الحضاري، ومع دخول القرية في المدينة والمدينة في القرية، ومع هذا الانفتاح الفضائي، فإن كثيرا من المعايير الاجتماعية والحضارية وتلك التفسيرات بدأت تتساقط وتغير. إذن على الإنسان هنا وهو يقيم تلك الأمور ألا يجعل قاعدة ثابتة، وإنما نحتاج إلى القواعد المتحركة، هذه واحدة. الأمر الآخر، نأخذ القواعد العامة ثم نبحث عنها ما يناسبنا. الإشكالية أن نطبق ذاتنا وحبنا على تلك القواعد، وهذه ربما تكون الخاطئة. إذن هل نلوي أعناق القواعد لطبيعة حبنا؟ فأقول لا، إنما بالبداية أن أفهم نفسي، أفهم شخصية المحبوب، أفهم ما هو الحب وما طبيعته وما معاني ذلك الحب، ثم بعد ذلك أنتقل إلى مرحلة أخرى، أن أقرأ في الحب بمعانيه وكلام الفلاسفة. ماذا يناسبني كليا؟ ماذا يناسبني جزئيا؟ ما الذي يجعل قلبي ربما يتحرك ذات اليمين أو ذات الشمال؟ جعل الحب مشروع، جعل الحب قضية علمية هو ما أناضل فيه في هذا البرنامج، أما جعل قلبي

الارتباط الزواجي، فأقول لك وأقول لها: إن وجدت حبيبا أو حبيبة ملأت القلب والعقل من ناحية، والأمر الآخر وجدت فيها رقيا لا يجعله أو يجعلها تبتز الحب، فرجاء استمتع أن تعيش في ظل ذلك الحبيب، فهو خير لك من نفسك.

ميديا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة. صلاح الأولاد، هل يستطيع الوالد أو الوالدة أن يصلح أولاده باتباع طرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد أول شيء قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد عليك كولي أمر أن تدعو لأولادك بالصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني الله عز وجل سيستجيب لك. ومن ذلك الدعوات، ومن هذه الدعوات، دعوة الوالد. وقال وفي رواية: دعوة الوالد على ولده. وهذه مصيبة، دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد لولده أن يدعو له بالصلاح. يذكر عن شخص في أحد الدول الخليجية، رجل كبير كان يلازم المسجد، وكان أولاده قرابة 10 أو أقل أو أكثر، وكلهم معه في المسجد، وكلهم أصحاب مناصب عليا، هذا المهندس وهذا الضابط وهذا الطبيب وهذا وهذا وهذا. فسألوه مرة من المرات: يعني ما شاء الله عيالك فوق، ما شاء الله، لا إله إلا الله، فوق مناصبهم العالية، فإنهم معك في المسجد، إيش قال؟ قال: دائما أدعو لهم بالصلاح، كل مرة: الله يصلح عيالي، الله يصلح عيالي، الله يصلح عيالي. وإذا غضبت عليهم روح الله يهديك، روح الله يصلحك. فدائما عود لسانك على الدعوة لولدك حتى لو أغضبك، وخاصة الأمهات. دائما الأم إذا غضبت على ولدها أو على بنتها، على ابنها أو على بنتها، روح الله لا يوفقك، روح الله لا يردك، روح الله. وهذه مصيبة. فلا، هذا الرجل يقول: دائما أدعو لهم بالصلاح. فهذه هي الجزء الأول، دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. أذكر قصة يذكرها أحد مشايخ المملكة العربية السعودية. يقول: ذاك الرجل أو ذاك الولد مات والده وترك عنده أم. يقول: فهذه الأم قالت لابنها: أريد منك أن يعني ترسلني لأحد أقاربك، يعني صار لي مدة وبروح أستانس عندهم، أقضي وقتي عندهم. فقال: خلاص، بشرط، وهذا للأسف إنه ولد عاق، اسمع، قاعد يتشرط على أمه، بشرط أوديك، ونص ساعة أمر أطق هرن السيارة، وإن ما طلعت يمشي وخليك. وفعلا نفذ ما اشترط على أمه، نص ساعة طق الهرن برا بيت أقاربه، يضرب مرة مرتين ثلاثة، ما طلعت الأم. يا أخوان، الأمهات يأخذهم مرات الكلام. فقالت: ربع ساعة، لا، عطها ساعة. قالت: ساعة، عطها ساعتين، وخاصة إذا جلست عند أقارب من زمان ما شافتهم، أو دقت تليفون. وهذا نشوفه عند أمهاتنا، تدق تليفون البيت أو تليفون الجوال، تقعد ساعة مع أم فلان وأم فلان. هذا طبع الحريم، شو نسوي؟ طق الهرن مرة مرتين، ما طلعت أمه، وراح مسرع وخلاها وراه، نسأل الله العافية. تخيل، يقول الشيخ سوى حادث، قلب السيارة،
يقول والله أنا وقفت على رأسه في المستشفى، والله يقول شلل كامل ما يتحرك فيه إلا رأسه، يمكن دعوة من هذه الأم أصابت ذاك الولد. فأنا أقول اتقوا الله في أمهاتكم واتقوا الله في أبائكم، ممكن يدعو عليك دعوة والله ما ترجع، قال لك الأب أو الأم روح الله لا يردك، تطلع من باب البيت ترجع للمقبرة، نسأل الله العافية. فلذلك صلاح الأولاد يكون بطريقة يعني سهلة، فقط أنك تدعو الله عز وجل أن يصلحهم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول دعوة الوالد ودعوة كذا ودعوة كذا؟ لأن صلاح الأولاد فيه مسرة للآباء، يعني لما يبتليك الله عز وجل بولد عاق، أنت الأب وأنت اللي راح تتأذى، وراح يقلب عليك البيت فوق تحت. وبعض الناس إذا رزق ببنت يكون نفس الجاهلية الأولى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، ما يبي أحد يشوفه. ممكن البنت تكون صالحة، ممكن البنت هذه اللي أنت تواريت عن الناس وغطيت وجهك عنها عن الناس لسببها ممكن تكون أصلح من الولد، ممكن يكون الولد عاق ويقلب عليك البيت ويجعل البيت جحيم. والله كم من ولد جعل بيت أبيه جحيم يتمنى أنه يموت، والله والله والله كم من آباء يتمنون موت أبنائهم لسبب أنه عاق. وهذه مصيبة يا أخوان، مصيبة والله مصيبة. دعوة فقط، دعوة بسيطة، ادعو لولدك بالصلاح، لا تدعو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم. وبعدين قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطان فيستجيب لكم، يعني ما تدري، لأن الله عز وجل ممكن يستجيب لك في هذه الدعوة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو دليلك

0: تميز.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريته حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه والسكر في
11: قلبي
10: سهرانين. لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
11: 88.9
10: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
11: عادل يا اف ام

0: اعيش
1: اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88.9 عاد الجاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88
3: فاصلة 9
2: عدوية
3: الكارثية. الكارثية
2: عدوية.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يدي. وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى.

0: شركة
1: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
2: الو، ايوه يابا، انت فين؟
3: معرفش. ما انت عارف يا ولا يا غاب ان انا في اسكندرية.
2: عارف فين بالظبط؟
3: انا دلوقتي في جنب جزر بخلص شغل.
2: جنب جزر يعني؟ طيب انا جاي لك، ما تمشيش، هنمشي مع بعض.
3: نمشي مع بعض؟ هو احنا مخطوبين يا ولا؟ على العموم ماشي يا بدير، ما تتأخرش.

0: يا نعسي مالك يا بت؟
1: مش عارفة ياما، خايفة كده، خايفة وقلبي مقبوض من اللي جاي.
0: خايفة من اللي جاي ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ فيه ايه؟ طمنيني.
1: ما حصلش حاجة ياما، بس مش عارفة، خايفة.
0: خايفة ليه يا بت؟ ده انتي محظوظة يا نعسة، اتقدم لك واحد محترم وشاب وسيم وجميل، وواضح ان هو شخصيه وابن ناس.
1: على فكرة الواد بدير ابن عمي شحاتة كلمني.
0: ويكلمك بتاع ايه؟
1: هو انتي ناسية ياما؟ ناسية انه كان مكلم ابويا عني؟
0: ده كان زمان، وابوكي ما وعدوش بحاجة.
1: بس انا قلقانة قوي ياما.
0: ايه اجمدي يا بنت كده، ما تقلقيش احنا موجودين.
1: ماشي يما ماشي.

0: بقولك يا ناس، زي ما أحمد جه يتقدم لك أنا كمان نفسي سامح يجي يتقدم لي.
1: طب ما تقولي له يا بنتي يا بهان.
0: وهو المفروض أني اللي أقول له، المفروض هو اللي يقول لنفسه.
1: عموما لما اشوف احمد انا اللي هقوله.
0: هتقولي له ايه يا مجنونه؟
1: يا بنت مالكيش دعوه انت يا بهانه، انت اختي واخاف عليكي واخاف على كرامتك، بس ما تقلقيش انت.
0: وهتشوفي احمد امتى يا ناس؟
1: لسه احمد بيقول لي مشغول وفي حاجه مهمه عندهم في العيله وانا ما اعرفهاش.
0: هو احمد من عيله؟
1: لا يا اختي، زعزعه قصب يتيمه مقطوع من شجره. اه يا اختي من عيله، ومن عيله كبيره كمان.
2: تمام كده يا ماما، شكلي كويس؟
3: والله أميرة أجمل بنت في الكون.
4: القرد في عين أمه غزال.
2: قصدك إيه يا بابا؟
4: قصدي بلاش الأوفر اللي انتوا فيه ده، مفيش وقت وعندنا حدث مهم لازم نكون مستعدين ليه.
2: ما أنا مستعدية هو يا بابا.
3: بذمتك مش بنتك فهيمة مش أقل منهم جمال وحلاوة؟
4: أيوة يا فتحية، يلا بقى ورانا شغل كتير النهاردة.
3: ماشي يا فتح الباب، ماشي خلاص اهو.
5: مسيو توماس والوفد المرافق.
6: اهلا وسهلا مسيو توماس.
7: اهلا بيك مسيو احمد. أحب أقدم لك وفد القصر، وفد القصر الملكي سيليان فيبار بيير لوي.
6: أهلا وسهلا.
8: بيان فيني.
6: اتفضلوا.
4: أهلا وسهلا، منورين.
7: مرسي ميسيو فتح الباب.
6: يا أنا شاهناز، يا أنا شاهناز هانم هنار، اتفضلوا.
9: بونسوار.
7: بونسوار سيليان لوي، هاتوا اللوحة الأثرية. هي دي لوحة الحجر الجيري وعليها كتابات الخط الهيروغليفي والدموتيكي.
9: أوه، لوحة أثرية جميلة.
10: فعلا لوحة تحفة.
6: واضح إنها اكتشاف.
7: وزارة الأثار المصرية اكتشفتها غرب مدينة ألكسندري، واللوحة زي ما انتوا شايفين بتحمل اسم ملك،
10: الملك بطليموس الخامس، وفي ملوك تانية كمان.
7: التابلو دي هي النسخة تبقى الأصل من لوحة تانية بمعبد فيلة فاسوان.
9: اللوحة جميلة جدا واكتشاف مهم
10: بصراحة، تستاهل ان العالم كله يشوفها.
6: واللوحة دي هتتحط في متحف اللوف.
7: وزارة الأثار المصرية وافقت انها تتنقل في موكب وسيليبراسيون كبير هينقله العالم كله.
6: وامتى يا توماس هيحصل ده؟
7: أبريل دو سمان، يعني بعد أسبوعين
9: إن شاء الله نكون على قد الحدث العالمي ده،
10: ونشرف وزارة الآثار المصرية والفرنسية،
6: ونشرف أسرة محمد علي باشا اللي هي الأسرة العلوية.
7: سي دو فو. إن شاء الله ممكن بقى أشوف الخزنة اللي هتتحط فيها التابلو؟
6: طبعا.
9: ممكن ناكل الأول؟
7: هنأكل ونحتفل، بس الأول هنشيل التابلو، وبعد أسبوع هاجي أنا والوفد علشان نعمل بروفا كبير للحفلة.
6: اتفضل معي.

0: مش ممكن أصورها من بعيد؟
1: لا اوعي، باباكي قال
2: ممنوع تعملوا أي حاجة من غير حساب، لا تصوير ولا كلام ولا خروج من برا الأوضة. الخزنة الخاصة بعائلة الأسرة العلوية.
3: أمان يا فتح الباب.
2: أمان جدا مسيو توماس، ما تقلقش،
4: دي خزنة محمد علي باشا نفسه ومستحيل حد يقدر يهوب ناحيتها.
3: أنا عايز أصور الخزنة والقصر كله.
4: اتفضل من حقك.
3: وخلي بالك ألتاس، أنت هتمضي على اللوحة واستلامها، فاهم ده معناه إيه؟
4: فاهم طبعا، مسؤولية دولية. إن شاء الله خير.
2: خير.

0: ألو، أنت فين يا نعسة؟
1: أنا في البيت.
0: والبيت ده فين يا بيت؟ مش أنتوا مأجرين شقة؟
1: أيوة يا سيدي، أيوة مأجرين شقة، مأجرينها في ميامي. هو تحقيق ولا إيه؟
0: طب إدينا العنوان.
1: ليه يا سبدير؟
0: ليه ده إيه؟ إدينا عنوانكم بسرعة يا بيت.
1: خد يا سيدي العنوان، 16 شارع.
0: أيوة، طب هقابل أبويا وبعدين أجيلكم.
1: إن شاء الله ما توعى تيجي يا بعيد.
0: بتقول حاجة يا بيت يا نحسة؟
1: لا لا يا أخويا، بقول أهلا وسهلا، تشرف وتأنس.

0: انا مش عارف ايه اللي جابك يا واد يا بدير. ده انا كنت بتحايل عليك تيجي اسكندريه وانت بترفض.
1: لما عرفت ان نعسه موجوده هنا في اسكندريه قلت اما اجي.
0: ماشي يا سيدي، ماشي يا بتاع نعسه. انا نفسي تهتم بمستقبلك زي ما انت مهتم بنعسه كده.
1: ما هي نعسه مستقبلي يابا.
0: بس انت عارف انا ما بحبش اخويا شلبي.
1: عارف ومليش دعوه بعلاقتكم دي.
0: يا ابن علاقتنا شريفه، بس بصراحه البنت نعسه بنت اخويا شلبي حلوه وتستاهل، بس انت لازم تكون هدومك مليانه يا بدير.
1: ما انا هدومي مليانه لب يابا.
0: طب هات شويه، جاتك ده يا في تفكيرك. يا ابني البنت متعلمه وحلوه وعايزه واحد يقدرها.
1: وانا ابن عمها وهعرف ازاي اقدرها.
0: طب قدر ابوك الاول. طب قول لي بقى هتقدرها ازاي؟

0: أنا شمس.
1: وأنا قمر، قصدي نور.
2: أهلا وسهلا شمس ونور. طب ما الحياة جميلة اهي ومشعة ومنورة.
0: إحنا مندوبي وزارة الآثار.
1: وزارة الآثار إحنا مندوبين منها،
0: ومهمتنا متابعة الحدث لحظة بلحظة،
1: ومسؤولين عن كل صورك من النهاردة،
0: ومسؤولين كمان عن صحتك وحالتك المزاجية.
1: هتلاقينا معاك في كل مكان بتروحه،
0: حتى تأمينك مسؤوليتنا.
1: هنتابع الحدث من دلوقتي ولغاية ما يحصل.
2: أهلا وسهلا، يا رب تكونوا وش السعد عليا. بصراحة أنا فرحان قوي، وأتمنى إن الحدث ده يكمل على خير.
0: إن شاء الله هيكمل، بس بننصحك يا أمير أحمد إنك تلاقي بنت الحلال وبسرعة وتتجوزه.
1: أيوة، تتجوز بسرعة بنت حلال، لأنها هتبقى أميرة، أميرة متوجة على العرش، وهتتنصب أميرة للعالم كله.
0: فطبعا يهمنا إنها تكون مصرية.
2: ما هي مصرية، مصرية جدا كمان، فلاحة وحلوة.
1: المهم تستاهل تكون أميرة العالم.
2: أنا على فكرة مش معترض، وموافق جدا على مبدأ الجواز، وجدتي عايزانا اتجوز، بس المشكلة إن أنا شاهناز هانم عايزانا اتجوز أميرة، وأميرة بجد، وكل الأميرات اللي موجودين دلوقتي في شنك.
0: في شنك؟
2: قصدي يعني مضروبين.
1: مضروبين؟
2: قصدي يعني طلباتهم غريبة.
0: أكيد أمير أحمد هتلاقي بنت الحلال أميرة في مصر أو مش أميرة، هي بعد كده هتتنصب أميرة على العالم كله.
2: طب قولولي أعمل إيه؟
0: أنا شايفة إن قصر السلام لك كبير وفي غرف كتير،
1: وفي كل غرفة تسكن أميرة من اللي جايباهم شاهيناز هانم،
0: وكل أميرة تقدم ولاءها وتظهر حبها ليك، واللي عندها مصداقية يبقى هي دي اللي ينفع إنها تكون أميرة وتتجوزها
1: وتكون زوجتك، وتتنصب أميرة على العالم كله في الاحتفال العالمي، وفي موكب نقل اللوحة الأثرية من هنا المنتزه اسكندرية لقصر اللوفر في باريس.
2: ونعسة.
1: نعسة مين؟
2: ما تاخدوش في بالكم، ما تاخدوش في بالكم. طب وهم الأميرات هيوافقوا على كده؟
0: طبعا هيوافقوا. أي أميرة تعرف إنها هتتنصب أميرة على العالم كله لما تتجوزك عمرها ما هترفض،
1: وخصوصا إنك شاب وسيم وجنتل.
2: إيه ده، أنتوا بتعكسوني بقى؟
0: لا، في الحقيقة مش معاكسة، لكن دي حقيقة.
1: أعتقد إن الوقت مش في صالحنا، وأتمنى إنك تلاقي بنت الحلال بسرعة اللي تصلح إنها تكون زوجتك،
0: وتصلح إنها تشرف مصر وتشرفك وتشرف الأسرة العلوية، وتتنصب أميرة على العالم كله.
2: عموما أنا متشكر ليكم جدا، وأتمنى أن إن شاء الله أتجوز أميرة قلبي بنت الحلال فعلا، اللي تصلح أنها تكون أميرة، حتى لو ما كانتش أميرة في مصر تبقى أميرة على العالم كله.
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائع ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائع ام

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: بورسلا لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع

زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحصين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل. وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول. وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة. كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي. وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز. وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي.
إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.